أيام أنتظر الأيام، كل ليالي أنتظر ليالي، كل ليالي أنتظري شوام، كل صباح أطرح السؤال، كيف يسير العالم؟ كيف يسير العالم؟ كيف يسير العالم؟ كيف يسير العالم؟

هل أنا قبيح؟ هل أنا مختلف؟ هل أنا عربي؟ هل أنا أوروبي؟ هل أنا أندي؟ هل أنا أسود؟ كيش نعمل؟ واش معمول؟ عيوني مشت وخلتني

لكن لكن واجبي الافراغ الازبل في هذا اليوم الصعب. لم انا مثله في حياتي في حياتي. هذا اليوم اليوم اضراب. هذا اليوم اليوم اضراب. كيفاش نعمل واش معمول؟ الدنيا مشت وخلتني اتسافر بالنجوم اتسافر مع حبيبي.

الأيام كل أيام، وهو يوم أسود في حياتي بعدودي والأحرات. كيش نعمل وش معمول، الدنيا مشت